بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لكم لها ما كسبت ولكم